0: missiles. Iran's foreign ministry's spokesperson says messages continue to be exchanged between Tehran and Washington through intermediaries. And the fair weather conditions are expected today in most parts of the country and moderate in the Dead Sea and Aqaba.
1: A small ticket, big chances for healing. Donate 10 GDs, help save the life of a cancer patient, and enter a draw to win. A 2027 G Tour provided by Harlem Group. Furniture from IKEA. A savings account from Jordan Ahli Bank. Electrical appliances from Leaders Center. This campaign is organized by the King Hussein Cancer Foundation. Tickets are available at KHCF locations in Udaina, City Mall, and Taj Lifestyle. The draw is sponsored by Abdali Mall. For inquiries, 079-877-222.
2: مهم تعرف أن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل. إذا كنت مقيما في الأردن مهما كانت جنسيتك أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب. مواطنا كنت أم مقيما، تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معا لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.
3: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثرا وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءا من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.

0: halls and its Muslim and Christian holy sites, as well as the need to preserve the city's historic and legal status quo. The resolution calls on Israel to halt all unilateral and illegal measures that threaten the city's cultural and historical significance and heritage. The Saudi-led coalition in Yemen said it had dealt with threats involving drones and cruise missiles without identifying the intended targets. Coalition spokesman Turk al-Maliki said that a ballistic missile fired towards Khamis Mshayt had been intercepted and destroyed along with a drone in the eastern province. Meanwhile, Saudi authorities extended the suspension of operations at Riyadh airport to assess the safety and operational readiness of its facilities following attacks in recent days. In the Gaza Strip, two Palestinians have been killed and two others injured in an Israeli strike targeting the Al-Mawasi area of Rafah. Meanwhile, the Himaya Center for Human Rights has warned of a continued deterioration in humanitarian and living conditions across the territory. The center has called on the international community to take urgent action to protect civilians and ensure the delivery of humanitarian aid. It said the restrictions on the entry of essential supplies alongside declining health care and basic services were worsening the suffering of the Palestinians in Gaza. And fair weather conditions are expected in most parts of the country and moderate in the Dead Sea and Aqaba. Highs in Amman will register 28 degrees, dropping to 17 at night, while in the Gulf city of Aqaba, highs will reach 34 degrees and a low of 25 during nighttime. And that is the end of the news at about 4 minutes past the hour.
1: A small ticket, big chances for healing. Donate 10 JDs, help save the life of a cancer patient, and enter a draw to win. A 2027 G Tour provided by Harlan Group. Furniture from IKEA. A savings account from Jordan Ahli Bank. Electrical appliances from Leaders Center. This campaign is organized by the King Hussein Cancer Foundation. Tickets are available at KHCF locations in Udaina, City Mall, and Taj Lifestyle. The draw is sponsored by Abdali Mall. For inquiries, 079-877-222.
2: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10 لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110 تعدادنا لمستقبل أفضل مهم تعرف أن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك لما يدق الباحث الإحصائي بابك بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند تعدادنا لمستقبل أفضل إذا كنت مقيما في الأردن مهما كانت جنسيتك أنت معني بالتعداد التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10 يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط مشاركتك واجب مواطنا كنت أم مقيما تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معا لخدمات أفضل للجميع تعدادنا لمستقبل أفضل
3: أوف شو جوعان راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم أو بلاش خلينا أوصي غدا من المطعم لا لا عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها
4: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح قدرها ولا تهدرها هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي
5: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم

شحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.

0: Setan AM news headlines from Radio Jordan. His Majesty the King and Malaysia's Prime Minister discuss in Kuala Lumpur ways to enhance Jordanian-Malaysian relations and cooperation in a number of areas. His Majesty the King condemns the attacks on Saudi Arabia and reaffirms Jordan's full solidarity with the kingdom. Jordan welcomes the unanimous adoption by UNESCO's executive board of a resolution concerning the old city of Jerusalem and its walls. The Saudi-led coalition in Yemen says it had dealt with threats involving drones and cruise missiles. Iran's foreign ministry's spokesman says messages continue to be exchanged between Tehran and Washington through intermediaries. And the fair weather conditions are expected in most parts of the country and moderate in the Dead Sea and Aqaba.
1: A small ticket, big chances for healing. Donate 10 JDs, help save the life of a cancer patient and enter a draw to win. A 2027 G Tour provided by Harlem Group. Furniture from IKEA, a savings account from Jordan Ahli Bank, electrical appliances from Leaders Center. This campaign is organized by the King Hussein Cancer Foundation. Tickets are available at KHCF locations in Udaina, City Mall and Taj Lifestyle. The draw is sponsored by Abdali Mall. For inquiries,
2: 079-877-222. من 1 ل 31 10 لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
3: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
4: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: مهم تعرف أن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك

صحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل. Things that you do know and love.

0: like the wild wind. Hey, hey, hey, hey. Rise the wild wind. Hey, hey, hey.
1: The Ride on weekdays, 4 to 6 p.m.
2: Just enjoy the ride.
3: 96.3 FM.
4: النفايات اللي بترمر الشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: Radio Jordan.
5: Back to the music.
6: The number one radio station.
7: They have a really good variety.
8: This has been on so long and I grew up with them.
9: 24/7.
10: 96.3.

0: راديو جوردن.
1: إذا كنت مقيما في الأردن مهما كانت جنسيتك أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب. مواطنا كنت أم مقيما، تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معا لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.
0: راديو جولن.

0: WhatsApp us anytime on our number 0780435111. We're always there for you.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثرا وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءا من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: This is your station, Radio Tulane.

0: the wild wind. Hey, hey, hey, hey. Ride the wild wind. Hey, hey, hey.
1: The Ride on weekdays, 4 to 6 p.m.
2: Just enjoy the ride.
3: 96.3 FM.
4: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
5: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: Radio Jordan. Back to the music. The number one radio station. They have a really good variety.
2: It's just been on so long and I grew up with them. 24/7. 96.3.

0: راديو جولن.
1: مهم تعرف أن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك بإمكانك التأكد من هويته من خلال الـ QR كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل. 96.3

0: راديو جوردن.
1: إذا كنت مقيما في الأردن مهما كانت جنسيتك أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب مواطنا كنت أم مقيما. تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معا لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثرا وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءا من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
0: This is Radio Jordan 96.3 in Amman, 99.7 in Aqaba, 90.9 in the north, 96.1 in the Dead Sea and the Jordan Valley, and worldwide, jrtv.gov.jo
2: or the app Jordan TV.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: اوف شجعان، راح انزل على السوبر ماركت اشتري كله اليوم. او بلاش، خلينا اوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا اغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير افكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف انه بالسنة كل شخص في الاردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الاردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
0: Things that you do know and love.

0: WhatsApp us anytime on our number 0780435111. We're always there for you.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: Radio Jordan.
2: Back to the music.
3: The number one radio station.
4: They have a really good variety.
5: It's just been on so long and I grew up with them.
6: 24/7.
7: 96.3.

0: Radio Jordan. Radio Jordan. Radio Jordan.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.

مهم تعرف أن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي

بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.

نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.

أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.

0: واحد ببيروت
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام بتروح بتيجي.

0: our WhatsApp number 078-0435-111.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.